يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. يوم التطم موج بحر القاف وحنيت، راس القلم من كبر قدرة الكتابة، من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه. ما يتعب الشاعر إلا فكرة البيت اللي تسجل حضورها في غيابه. يا قلب يا قلب يلي لك تناهيت صبرك على الوقت، لو يعظم مصابه صاحبك لو ما تحسب حسابه، أخطيت صاحبك حتى الزمن يحسب حسابه. سميت حمدان سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة وبأي اسم من الأسماء ناديت، والله يا قلب ما فيها غرابة. فزاع من فوق ظنك يوم ظنيت، والفذ حمدان سمح لك جنابه. من يحسب اني من الدنيا معانيت، عانيت لكن عانيت بصلابة. عطشان من شفت ماء الأرض عفيت، متعود أشرب من مزونة السحابة، وكانها بالتحدي ما